0: ذلك لنا، فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
3: مستمعين الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة العنكبوت.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين

لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين.

يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين

معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحن

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذ

الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون

لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين

مين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر

القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا

فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون

حكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا

وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين

نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم

الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس

0: لنا، وإن الله لمع المحسنين.
1: صدق الله العظيم.
2: من سورة العنكبوت استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.
3: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضائل سورة الفاتحة، هي سورة مكية تعددت فضائلها ولها صفات ليست لغيرها، حتى قيل إنها تعدل القرآن بما فيه من السور، وهي 25 كلمة تضمنت جميع علوم القرآن، وهي سورة يرددها المسلم من السور القصيرة التي لا تصح صلاة العبد إلا بها. لها آيات، وهي 7 آيات، ويقرأها المسلم في صلاته 17 مرة في كل يوم وليلة، هذا في الحديث.

0: الحد الأدنى إذا اقتصر على الفرائض، وإذا زاد في النوافل والسنن زادت عنايته بها، ولا تقوم الصلاة بغير هذه السورة. قد جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: أيها الأحبة، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة الرعد، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.

0: القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي تلا على أسماعكم الكريمة سورة الرعد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
2: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
0: سورة رهيبة احتوت الوعيد الشديد والعديد من المشاهد والصور المدهشة التي تأسر لب السامع. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي سورة قاف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا معكم في رحلة بين آيات هذه السورة العظيمة. كانت هذه تلاوة مباركة لسورة قاف بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
3: عبد الرحمن يستفسر، وقد ذكرتم في إجابتكم على أكثر من مرة لأكثر من سؤال بأن الصلاة ليس فيها سكوت.
4: نعم.
3: وعبد الرحمن يسأل: ماذا لو قرأ المصلي في الركعة الواحدة أكثر من مرة سورة الفاتحة؟ يعني
4: يعني هو خلف الإمام، إذا كان هو منفرد.
3: نعم.
4: إذا كان منفردا يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي.
3: نعم.
4: تتقيد المنفرد أو يكون هو الإمام يستطيع أن، لكن لو كان مأموما.
3: نعم.
4: هنا أحيانا يحصل الإمام لا زال يقرأ، وربما قرأ بالكيفية التي كان يقرأ بها نبينا عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يمد بها صوته ويقف على رؤوس الآية. هذه قراءة سليمة في الجهرية، في السرية يرتل. فيأتي المأموم ويقرأ مثلا في الصلاة السرية الثالثة من المغرب أو الثالثة والرابعة من العشاء أو صلاة العصر أو الظهر، كلها سرية. فيأتي ويقرأ الحمد لله رب العالمين وينتهي قبل الإمام، والإمام لا يزال الصلاة ما فيها سكوت. هنا ماذا قال العلماء؟ قال العلماء: هنا اقرأ سورة، لا تقرأ الفاتحة مرة أخرى، اقرأ أي سورة لكن ما تسكت. نفس الطريقة لو كان الإمام أو كان المأموم أو كان أطال الإمام السجود، أطال الإمام الركوع، أطال الإمام الرفع من الركوع، أطال الإمام الجلسة بين السجدتين، هذه سنن كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. كان أحيانا يطيل الجلسة بين السجدتين حتى يقول الصحابة: قد وهم أو نسي. يطيل، وإذا اعتدل من الركوع يطيل. الناس اليوم لا، جعلوا من يعني هذه الأركان جعلوها جدا قصيرة. لا، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أطال القيام أطال الركوع وأطال الاعتدال من الركوع أطال، يعني كان الصلاة قريبة من السواء. قريبة من السواء. فهني بارك الله فيك، بعض الناس يقتصر على 3 تسبيحات في السجود أو 3 تسبيحات في الركوع، أو سمع الله لمن حمده: اللهم ربنا ولك الحمد.

0: الإمام لحين واقف هو ساكت ما تسكت حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت. ممكن أن يقول لربي الحمد لربي الحمد حتى يركع الإمام أو يسجد الإمام. وفي السجود نفس الطريقة في الجلسة بين السجدتين بعضهم يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي هو ساكت ينتظر الإمام يسجد. لا يا أخي ما في سكوت بارك الله فيك، استمر ربي اغفر لي ربي اغفر بدون تحديد العدد حتى يسجد الإمام السجدة الثانية.
1: فخلاصة القول بأن الفاتحة تطول ولكن لا تعاد مرة أخرى.
0: وإذا علم المأموم من إمامه أنه يطيل فأقرأ أنت بتأني.
1: هل
0: ثم المأموم والإمام كلهم في السرية في الجهرية مطلوب منه ورتل القرآن ترتيلا.
1: هل لأن الفاتحة ركن فلا تتكلم؟
0: لا لا لا ممكن يقرأ، لو قرأها ما قرأ سورة أخرى أعاد الفاتحة ممكن لئلا يسكت أعاد الفاتحة ممكن، صلاة صحيحة ما فيها شيء، لكن نص الفقهاء على أنه يقرأ أي سورة. وإذا جئنا إلى الثالثة والرابعة من صلاة الظهر فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ أحيانا بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة يقرأ آيات على ويجعلها على النصف من الأولى والثانية
1: أقصر.
0: هذا كان يقرأ، بقية الصلوات ما فيها قراءة بعد في الثالثة والرابعة بعد الفاتحة. لكن لو أطال الإمام وقرأ المأموم لئلا يكون ساكتا في الصلاة فهذا طيب. نعم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع إلى سورة رد فيها الله عز وجل الدعاوى الباطلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سنستمع إلى سورة الشعراء بصوت القارئ عبد الباري الثبيتي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شيئا.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الكرام إلى سورة القصص بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة القصص.
2: اللهم إني أعوذ بك

0: شر بصري.
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة لسورة التحريم بصوت القارئ الشيخ محمد حمزة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة عطرة لسورة التحريم بصوت القارئ الشيخ محمد حمزة.
1: هنا
2: هنا
1: هنا
2: هنا هنا هنا هنا
1: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
2: والبرامج المفيدة
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
2: والألفة
1: هنا أثير الروح.

0: من تأمل في استغاثة النبيين بالله خاضعين له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه، أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج. مفتاح الفرج.
1: هذا نبي الله يوسف يباع رقيقا بثمن بخس، ويخير بين الزنا أو الحبس، فيستغيث بربه عالما أنه لا أنس إلا بالتعلق برب الجن والإنس، ولو تألمت قليلا النفس قال رب السجن أحب إلي. فهل خيبه الله؟ كلا والله، فاستجاب له ربه. ثم العاقبة، صار ملكا ممجدا، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا.

فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق.

0: مغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم
1: إنهم كانوا يسارعون في

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الأعراف. أبواب السماء.
1: اللهم اكتبنا من المقبولين لديك، وألبسنا لباس رضاك، وأكرمنا بعفو لا يتبعه ذنب، ورزق لا يتبعه فقر، وفرج لا يتبعه حزن، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين.
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: 106.1 FM معكم بأثير الروح.

نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة الغاشية.

0: أصحابهم.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الغاشية.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم وصححه الألباني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. أخرجه البخاري.

0: ذلك؟
1: من قالها حين يصبح وحين يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. أخرجه أبو داود والبخاري والنسائي وابن السني.

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: أنت.
1: أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي وابن السني والبخاري في الأدب المفرد.

0: من قالها حين يصبح ويمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. أخرجه ابن السني.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.

من قالها ثلاثا حين يصبح وحين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي.

0: أخرجه أحمد وابن السني.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

0: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم.

وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل

0: اللهم اغفر لنا ولكل مذنب، واهدنا واهد كل عاص، واشفنا واشف كل مريض، وارحمنا وارحم كل ميت. اللهم اجعلنا وأحبتنا من أحب أحبابك، واكفنا شر عبادك، وأكرمنا بعطائك، وأرح قلوبنا ونور دروبنا، فأنت الوهاب المعطي، وأنت أكرم الأكرمين.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: من يحرص على ذكر الله بداية يومه ونهايته يكون في عزة تصغر أمامها عزة كل عزيز في هذه الدنيا، إذ كان معتصمه بالله القوي العزيز. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
1: أذكار الصباح.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه الحق قيما مفصلا مبينا، شرفه وكرمه وعظمه حتى أنه أدهش العرب لما سمعوه، وحير ألبابهم وعقولهم بسحر بيانه وروعة معانيه.
2: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو القارئ علي صلاح عمر سورة إبراهيم من صلاة التراويح لعام 1433 من الهجرة، 2012 للميلاد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسمعكم الكريمة فيما مضى القارئ علي صلاح عمر سورة إبراهيم عليه السلام من صلاة التراويح لعام 1433 من الهجرة 2012 للميلاد.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: للقصص القرآني دور بارز في تنشئة الأمم وتربيتها وصياغتها فكريا وشعوريا، وهي أهم عوامل التوجيه والإرشاد في بيان الحق وثباته في القلوب وترسيخ الإيمان وتجذره في النفوس.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وتحديدا في شهر محرم، حصلت غزوة خيبر. وسبب حصول هذه الغزوة أن قرية خيبر كان يسكنها اليهود، وهؤلاء كانوا سببا لكثير من المشاكل التي حصلت للمسلمين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون هناك في المدينة الأمن والأمان والهدوء، وهؤلاء اللي هم يهود خيبر لا يريدون ذلك، فكانوا هم الذين يصنعون المشاكل ويجعلون الأمن غير موجود في المدينة النبوية. لذلك قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاربهم وأن يوقف شرهم. أيها المستمعون الكرام، الله جل وعلا وعد نبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك وعد المسلمين بالانتصار في غزوة خيبر، فقال سبحانه وتعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. فهذه الآية فيها البشارة بانتصار المسلمين في غزوة خيبر، وأن الله عز وجل سيعطيهم الأموال الكثيرة بسبب هذه الغزوة، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. طبعا في غزوة الحديبية كما ذكرنا هناك أناس رفضوا أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يبون يروحون إياه. فلما سمعوا بهذه الغزوة، غزوة خيبر، وأن فيها أموال وفيها فلوس، فقالوا إحنا نبي نطلع وياكم. طبعا هؤلاء هم الأعراب، فأرادوا أن يربحوا الغنائم والأموال مع الصحابة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية. ولكن الله عز وجل أمر ألا يخرجوا هؤلاء الأعراب، أمر ألا يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وألا يخرجوا مع الصحابة الكرام الذين قد تعبوا في تلك الغزوة، أي غزوة الحديبية. فالله جل وعلا وصف لنا هذا الأمر وهذا المشهد، فقال سبحانه وتعالى: سيقول المخلفون، هذين اللي تخلفوا عن الخروج معكم في غزوة الحديبية، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا

0: قليلا. فالله جل وعلا وعد المسلمين الذين خرجوا في غزوة الحديبية، هم اللي مقصودين بالوعد أن نبتيهم الأموال والخيرات من غزوة خيبر. فهؤلاء يعني طمعوا وأرادوا أن تكون لهم أيضا الأموال، فالله جل وعلا وعد هؤلاء فقط الناس من الصحابة رضي الله عنهم أن تكون لهم الغنائم والخيرات. فنبينا صلى الله عليه وسلم خرج مع الصحابة الذين كانوا معه في غزوة الحديبية، خرجوا إلى قرية خيبر، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا خرج إلى غزوة أو معركة فإنه كان يضع أو يعين شخص مكانه لكي يكون حاكم للمدينة لهذه الفترة، يكون حاكم المسلمين في فترة الغزوة أو المعركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عين مكانه يعني في الحكم الصحابي الجليل سباع ابن عرفطة الغفاري رضي الله عنه. ثم بعد ذلك سار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش إلى قرية خيبر. فلما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه الجيش إلى يعني قرية خيبر، وصلوا في وقت الليل، وكان عليه الصلاة والسلام لا يقوم بالهجوم على الأعداء في الليل، بل ينتظر إلى الصباح وبعد ذلك يبدأ بالمعركة. فلما طلع الفجر صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ثم اقترب هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام، اقتربوا من قرية خيبر، ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الرياح وما ذرين، ورب الشياطين وما أضللن، نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وهذه يعني كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو الله في هذه الأوقات وفي كل وقت طبعا، لكن في هذه الأوقات الحاجة إلى الدعاء أكثر. لذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان دائما يطلب من الله العون ودائما يتوكل عليه جل وعلا. فلذلك المسلم يستفيد من ذلك أن لابد عليه أنه دائما يتوكل على الله سبحانه وتعالى في الشدائد في وقت الشدة وكذلك في وقت الرخاء. أيها المستمعون الكرام، يا ترى ماذا حصل بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف بدأت المعركة؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح. من يحرص على ذكر الله بداية يومه ونهايته يكون في عزة تصغر أمامها عزة كل عزيز في هذه الدنيا، إذ كان معتصمه بالله القوي العزيز. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.

0: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيئا.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده.

من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: أحاديث الصباح.
1: أيها الأحبة الكرام، من الجميل أيها الآباء الأعزاء والأمهات العزيزات أن تتحدثوا مع أبنائكم، تحاوروا مع أولادكم وبناتكم، اسألوهم عن انطباعهم وعن استعدادهم وعن لوازمهم، وتذكرونهم بأهمية السعي للعلم والمجد وإخلاص النية في سبيل ذلك، كما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا.

0: طريقا إلى الجنة. كذلك أيها الأحبة، من المهم أن تنبهوا أبناءكم إلى أن طلب العلم يحتاج لهمة وصبر وتواضع ووقت. وقد كان من كلام أئمة التابعين: لا يتعلم العلم مستحٍ ولا مستكبر. مستحٍ أي أنه يخجل من سؤال معلمه عما يجهل، أو مستكبر يستكبر على معلمه ويأبى أن يتعلم منه. ساعدوا أبناءكم على أن يحسنوا في مدارسهم وعلى تنظيم أوقاتهم، وعلموهم النوم المبكر. أنت أيها الأب وأنت تسهر إلى منتصف الليل وترى أولادك يسهرون معك، وتعلم بأن في الصباح الباكر دوام مدرستهم، هل فعلت خيرا وأمرتهم بالذهاب إلى النوم المبكر؟ وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. هل راقبت أبناءك وعرفت أصحابهم؟ هل سألتهم عن أصدقائهم في المدرسة؟ هل طلبت منهم أن يعرفوك على أصدقائهم في المدرسة أو المسجد أو في الحي؟ لكي تعرف من أصدقاء أبنائك، فالصاحب ساحب، والصاحب يؤثر في الفتى، والصاحبة تؤثر في الفتاة أكثر مما يؤثر المعلم، وأكثر مما يؤثر الوالد والوالدة. الوالد الناجح والوالدة المهتمة تسأل أولادها عن أصحابهم وتعرفهم وتتعرف إليهم، وقد تتعرف إلى أهلهم أيضا. ولا تغفل كذلك متابعة أبنائكم في دراستهم وإظهار الاهتمام والتشجيع لهم، ولا تلوموهم على تقصيرهم في دراستهم إذا كنتم أنفسكم غير مهتمين به. وهنا لا نقصد بذلك أن المطلوب منكم تعليمهم، إنما أن تشجعوهم وأن ترفعوا معنوياتهم، أن تحدثوهم على ضرورة التعلم وأهمية العلم، عن أهمية ولزوم توقير المعلم، عن لزوم طاعة المعلم واحترامه وتبجيله، أن يتأدب بما أدبنا به رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فبعض الآباء وبعض الأمهات تراهم يجرئون أبناءهم على معلميهم ومعلماتهم، تراه ينزعج لو نبه المعلم ولده أو لو نبهت المعلمة ابنتها، فيأتي ليتشاجر مع المعلم بدل أن يقدم له الشكر، بدل أن يتفاعل معه على اهتمامه بتأديب ولده. هذا المعلم لو أراد أن يريح باله لما زجر ولدك، ولما أدبه، ولما نبهه، ولا تركه هملا، ولا ضل الولد، ولا انعكس ذلك سلبا عليك وعليه. إن العملية التعليمية عملية متكاملة ترتبط بالأسرة والمدرسة والمجتمع، وتكامل الأدوار بين أولياء الأمور والطلبة والمعلمين يسهم في توفير بيئة مناسبة لنجاح أبنائنا الطلبة.
1: أحاديث الصباح.
0: اللهم اجعلنا من المستجابين، اللهم اجعل لنا نصيبا في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات. اللهم أخرجنا من حولنا إلى حولك، ومن تدبيرنا إلى تدبيرك، ومن ضعفنا إلى قوتك. اللهم اجعل لنا في أيامنا نصيبا من رحمتك ومغفرتك، واجعلنا بها من المقبولين الذين استجبت لهم وبشرتهم بجنانك، فلا حول ولا قوة لنا إلا بك يا كريم.

وتصنع ليومنا الرضا والبهجة. ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أفيق الصباح.

أذكار الصباح. أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خيرها.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأنعام.
2: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. رواه مسلم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. رواه مسلم. الدعاء بظهر الغيب هو أن يدعو المسلم لأخيه المسلم في غيبته، وهذه سنة حسنة درج عليها الأنبياء والصالحون، فهم يحبون لإخوانهم المؤمنين الخير ويدعون لهم حال غيبتهم عندما يدعون لأنفسهم، ولما في ذلك من المحبة للمؤمنين وإرادة الخير لهم والإخلاص لله في ذلك، فإن الملائكة تؤمن على الدعاء وتدعو للداعي بمثل ما دعا لأخيه. ومما يستجاب من الأحاديث النبوية الشريفة فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، وأنه من عمل الأنبياء والصالحين، وأنه أقرب للاستجابة لتحقيق الإخلاص فيه لله والمحبة للمؤمنين ولتأمين الملائكة عليه. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
3: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
4: الآن
5: عبر تطبيق الهواتف الذكية
3: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ

نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجة

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة صاد. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: فضلت الشيخ، هذه السائلة أم أحمد في سؤالها تقول أنها بحمد الله تقوم الليل وعندها ضغوطات كثيرة وتناجي الله عز وجل في قيامها وتبكي بحرقة كثيرا، وتريد توجيه لها في هذا الأمر في البكاء.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أقول وبالله التوفيق، إذا كان هذا البكاء الذي يعتري الإنسان وهو يقرأ القرآن أو يدعو الله عز وجل أو وهو في الصلاة من خشية الله تبارك وتعالى والخوف منه وتعظيمه جل في علاه، فهذا أمر طيب وأمر مطلوب ومرغوب فيه. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويكون في صدره أزيز كأزيز المرجل أحيانا من البكاء، لكن ما كان عليه الصلاة والسلام يبكي بصوت، ما كان يبكي بصوت
2: صلى الله عليه وسلم،
3: كما أنه ما كان من هديه أن يضحك بصوت.
2: سبحان الله،
3: ضحكته ابتسامة بدون صوت. وإذا كان يعني بالغ في ذلك ربما بدت نواجذه وأطراف أسنانه لكن بدون صوت، وأيضا بكاءه لم يكن بصوت.
2: سبحان الله.
3: نعم، كما نص على ذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وهو مبسوط في كتاب زاد المعاد في الجزء الأول في هدي خير العباد. نبينا صلى الله عليه وسلم طلب كأن من ابن مسعود يوما أن يقرأ عليه، قال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ من سورة النساء حتى إذا وصل إلى قوله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال لي حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، ما سمع صوت
2: صلى الله عليه،
3: ما سمع له صوت ولكن عيناه تذرفان من خشية الله. لكن إذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فضل المرابطة في سبيل الله تبارك وتعالى على الثغور وعلى لكن إذا كان هذا البكاء ليس من خشية الله، تذكر الإنسان أن أحد أساء له وخذت العاطفة وبكى، هذا لا، هذا لا، خاصة إذا كان بصوت والبكاء ليس من خشية الله وإنما تذكر مشكلة معينة وكذا. دائما من يصلي يتذكر المشكلة أو المصيبة أو إيذاء فلان أو إيذاء فيبكي، فهذا يعني كرهه العلماء.

0: نعم نعم بل ممكن الصبر فضيلة الشيخ.
1: لأن ممكن يترتب عليه فساد الصلاة. إذا خرج الصلاة الأمر هين،
0: نعم،
1: لكن إذا في الصلاة يترتب عليه فساد الصلاة، لأنه جاء بشيء لا علاقة له بالصلاة، له خشوع
0: ولم تتسبب الصلاة فيه،
1: إيه، وله خشوع، وخاصة إذا يعني كان له أنين مسموع أو يتأوه.
0: أي نعم.
1: مثل نسمع بعض الأشخاص،
0: صحيح،
1: يعني
0: سواء في البكاء أو في التثاؤب حتى،
1: إيه، يتثاؤب أو نعم. هذه كلمات تفسد الصلاة، هاي التثاؤب اللي سها.
0: أي نعم، صوت، نعم،
1: صوت. وممكن يكتم،
0: نعم،
1: ممكن يكتم ويسكت في أثناء التثاؤب. إذا غلبه حتى في العطاس أو السعال أسكت، لا تقرأ، لا تسبح، لا، حتى تنتهي، لأن مع القراءة ومع التثاؤب لا الكلمات تتغير.
0: نعم.
1: فإذا كان في هذا البكاء تأوه، وكان في هذا البكاء صراخ، وفي هذه كلمات،
0: نعم،
1: ذكر العلماء أنه أزيد في الصلاة كلمات ممكن تبطل الصلاة. بل بعض أهل العلم حكم ببطلان الصلاة في هذه الحالة. لا، هنا على هذا المصلي أن يقاوم، فإن كان بكاءه بخشية الله فليكن
0: متزنًا
1: في قلبه بدون صوت، بدون خلة تدمع عينه، لكن لو غلبه شيء غصبا عنه فهذا لا يحكم ببطلان صلاته، لكن عليه أن يقاوم.
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وبارك في علمكم ونفع بكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة فاطر بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

الحرج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها

أَسْمَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ.

لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة فاطر بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله. سبحانك اللهم، سبحانك اللهم،
2: سبحانك اللهم،
1: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم،
2: كل هم،
1: وأبعد عني كل غم،
2: كل غم،
1: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري،
2: صدري، صدري، صدري، صدري،
1: وعيل معه صبري،
2: صدري، صدري،
1: وقلت به حيلتي،
2: حيلتي، حيلتي.
1: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: لحظات حاسمة تنتظركم أيها الأحبة في سورة تحدثت عن غزوة الخندق، سورة الأحزاب، يتلوها على مسامعكم القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

الآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر سورة الأحزاب.
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. المؤمنون سورة سميت بهذا الاسم الجليل تخليدا لهم وإشادة بمآثرهم وفضائلهم الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة المؤمنون بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

سورة بدأت بصفات المؤمنين واختتمت بالتوحيد لله عز وجل، سورة المؤمنون. استمعتم إليها بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.

اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
3: بسم الله.

تلا على مسامعكم من آيات الله البينات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر له من سورة الأنبياء.

يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج.

ثم الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضل.

أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة مريم عليها السلام.

0: 106.1 FM أثير
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الشورى.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة.

نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.

0: في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدني وسددني. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في رحمتك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي.
0: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه، ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، ومن فضائل السور ومما جاء في فضل آية الكرسي، وهي آية من سورة البقرة، ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، أن يكون أمينا على زكاة رمضان يحفظ. قال: فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، يعني جاء واحد وأراد أن يأخذ من الطعام خفية وخلسة، وهو الآن مؤتمن على هذا الطعام من زكاة الفطر. قال: فأخذته، أي أمسكته، وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، يعني بدأ يترجى ويستعطف. قال: فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: فعرفت أنه سيعود

0: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود لا أعود. قال فرحمته وخليت سبيله، لكن من باب الأمانة. قال فلما أصبحت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال فرصدته الثالثة. شوف يقين الصحابة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيعود، إذن هو يقينا سيعود. فجاء في المرة الثالثة يحثو من الطعام، قال فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فقلت: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. قال فخليت سبيله، هذا مقابل هذا. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. فقال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: إذا أنت قرأتها لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وكان الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على الخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. الأصل فيه أنه كذب، لكن صدقك في هذه الجزئية. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ تعرف أسيرك هذا من؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ذاك شيطان، أي شيطان تمثل على هيئة الإنس وجاء وأخذ يسرق من طعام الزكاة، ثم لما لم يجد فكاكا إلا أن يعلمك هذه الآية، علمك لما يعلم الشيطان من تأثير هذه الآية وفضلها في حفظ المسلم وصيانته من الشياطين وكيد الشياطين ووسوسة الشياطين، لسيما وأن الإنسان إذا نام فإنه يغيب عنه الإدراك ويكون أحوج ما يكون إلى ما يحفظه في منامه وغفلته. فجاءت هذه الآية العظيمة الكريمة لتكون حفظا للمسلم في حال نومه وسكونه وراحته ودعته، بل حتى في أحلامك لا يمكن أن يدخل عليك بأحلام مزعجة، أن يأتيك الشيطان بالأحلام المزعجة. ولذلك أنا أهيب بنفسي، وكذلك إخواني أخواتي، وكذلك المجتمع، أن نعلم أبناءنا أيضا أن لا ينام إلا وقد قرأ آية الكرسي، إما نشغلها بشكل صوتي يسمعها ويرددها، أو نقرأ له وهو يقرأ معنا حتى ينام، أو أننا نعلقها إن كان يحسن القراءة، تعلق بحيث يراها فيتذكر فيقرأها ويحقق هذا الحرز وهذا الحفظ وهذا الحصن الحصين بهذه الآية العظيمة من سورة البقرة.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: سورة تحدثت عن الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم، ثم تطرقت إلى مشهد

0: من مشاهد يوم القيامة، سورة الدخان، تستمعون إليها بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: فيما مضى استمعتم إلى تلاوة مباركة لسورة الدخان كانت بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني. رواه مسلم.
3: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقدم سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وهذا هو الجزء الثاني من برنامجكم سكون. وفي هذا الجزء نذكر بعض المشاكل التي ربما يتعرض لها الإنسان في حياته الزوجية، سواء كان زوج أو زوجة، ونذكر يعني أصل المشكلة وآثارها، ثم إذا كان هناك بعض الحلول الواقعية العملية لعل الله ينفع بها القائل والمستمعين. الحياة الزوجية كأي حياة يمر بها السكون والهدوء، وأحياناً تهب عليها عواصف الخلافات والمشاكل. ولو خلا بيت من خلاف لخلا منه بيت النبوة. فبيت النبي عليه الصلاة والسلام حصلت فيه بعض الإشكالات والاختلافات بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه، ولكن هذه حصلت لكي نتعلم منها. ومن يقرأ سورة التحريم يجد أن فيها من الدروس العملية التي ممكن أن نتخذها يعني كقاعدة للانطلاق إلى حل المشاكل أو الخلافات الزوجية. اليوم إخواني أخواتي أتكلم عن جزئية تتعلق بأن هناك مشكلة من دون كلام، وهذه المشكلة حقيقة قد تهدم البيوت أسرع مما يهدمه الخلاف الكلامي بين الزوجين، ألا وهي الصمت. بعض الأزواج سواء كان الزوج أو الزوجة تجده صامت، يعني يدخل البيت سلام عليكم، جلس، تليفونه، تلفزيونه، كذا، تعال تغدى، تعال أكل، كذا، رقد، يعني كلامه بالمثاقيل. فهو عايش في عالم. الزوجة لما نشوف هذا الحال تنسحب من هذه الحياة، كذلك هي يكون لها عالمها الخاص فيها. تشوفهم اثنينهم عايشين في بيت واحد، لكن ربما يتكلمون مع الناس خارج الإطار الزوجية، خارج الحياة الزوجية، يعني أصدقاء، أقارب، أرحام، كذا، يكلمونهم أكثر مما يكلمون بعضهم اللي جالسين مع بعض. ولذلك هذه المشكلة، هذا الصمت أحيانا يكون جبلة، طبيعي، هو الإنسان قليل الكلام، وهذا لابد أن يعالج. أو أحيانا يكون الصمت عبارة عن تعبير عن زعل، عن غضب، ما يعبرون عنه اليوم بالصمت العقابي. أقول مثل هذه الحالة يا إخواني، يا أخواتي، يا أبنائي، يا بناتي، ترى هذا الصمت ممكن يكون تأثيره أكثر من تأثير لو يعني تشاجروا أو كذا. ليش؟ لأن هذا الصمت هو حقيقة عبارة عن بناء جدار فاصل بين الرجل وبين المرأة، سواء كان هذا الصمت من قبل الرجل أو من قبل المرأة. والمصيبة الأعظم إذا كان اثنينهم يجيدون الصمت، لأن بعضهم فعلا تحس أنه فنان في الصمت، لكن خلي يكلم صديقة، خلي تكلم صديقتها، ما شاء الله على ذاك اللسان الجميل الحلو. لا، من حق الرجل على المرأة، ومن حق المرأة على الرجل، ومن حسن العشرة أن يتكلمون بما يطيب النفوس، بما يعني يتكلمون عن نفسهم، عن علاقاتهم، عن محبتهم لبعضهم. لا يتحول العلاقة إلى طلبات، وبالعكس بعضهم حتى الطلبات ليس بالكلام، وإنما برسائل الجوال وغيره. إذن هذا الصمت احذروا منه، هذا الصمت القاتل. ليش؟ لأن هذا قد يفتح باب، بل أبواب الشياطين على الرجل وعلى المرأة. ولذلك تشوف بعد فترة ممكن أحد الزوجين يقع في خطأ كبير، ممكن يخرج من هذه الدوامة، دوامة الصمت الموجودة في البيت، وتحول البيت كأنه يعني مجرد فندق للنوم. أما يكون فيه يعني جلوس وحركة وكلام وتعبير عن مشاعر، لا، هذا ما موجود. بل حتى إحداهن تقول يعني زوجي نهائيا ما يتكلم،

0: أسأله يجاوبني جواب مقتضب، إيه لا نعم كذا. تقول حتى في المعاشرة على الفراش كأنه أخرس ما يتكلم. ولذلك نقول الحل لما نشخص هذه المشكلة، ما استطعنا أن نحله بيننا من خلال كلام يعني وحوارات، لابد أن نلجأ إلى مختصين لحل هذه المشكلة. فالصمت حقيقة من الأمراض القاتلة للحياة الزوجية.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون. سكون مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزاف.
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة النمل بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون.

بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة النمل.
2: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك.
3: اللهم
2: زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مصحف البحرين، فيما يلي تنصتون إلى أحسن القصص، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة يوسف عليه السلام.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من جزء عمّا.

قتلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة الشورى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. كذلك

في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض

في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء

فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم

مُوسَى وَعِيسَى وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

هم داحضة عند ربهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.

أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن

الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور

ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله

نصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد.

كثير، وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.

والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه

من عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده.

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم

اللَّهِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم

أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من

0: من سورة الشورى استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
1: والبرامج المفيدة
3: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: هنا أثير الروح.

إنني إخوة الإيمان نستمع وإياكم إلى ما يتيسر من القرآن الكريم للشيخ محمود الرفاعي، ما يتيسر له من سورة الرعد.

0: صدق الله العظيم.
1: كل دائم الإخوة وإياكم استمع للشيخ محمود الرفاعي تلا على مسامعنا ما تيسر من سورة الرعد.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
3: في سؤاله يقول: ظاهرة تتكرر كثيرا في المساجد وهي إذا كان هناك شخص يصلي سنة بعد الصلاة يأتي المسبوق ويدخل مع هذا الذي يصلي السنة مما يربكه أو يوتره أو يكون شخص عامي، فما حكمه وما نصيحتكم؟
4: لو فعله جائز.
3: أي نعم،
4: لو فعل هذا هو جائز.
3: نعم،
4: هو يريد أن يقتدي بك، واقتداء المفترض بالمتنفل جائز.
3: أي نعم.
4: معاذ رضي الله عنه كان يصلي بالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء الآخرة،
3: صلى الله عليه وسلم. نعم.
4: ثم ينصرف إلى قومه في قباء.
3: نعم.
4: فيصلي بهم، هو له نافلة لأن الفريضة لا تصلى مرتين.
3: نعم.
4: له نافلة وقوم يصلون خلفه، هو أعلمهم، هو أفقههم، هو نعم. أقرأهم، لهم فريضة، فهذا جائز.
3: نعم.
4: وإن كان عند بعض الفقهاء لا لاختلاف النية، لكن لا بالأدلة، بالرجوع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
3: نعم.
4: لهذا جائز، وربنا جل في علاه قال في كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ونحن عند التنازع في قضايا الفقهية نرجع إلى قال الله وقال الرسول.
3: نعم.
4: ولو اختلفنا في فهم قال الله وقال الرسول، وهذا يحصل.
3: نعم.
4: أفهم.
3: نعم.
4: ومدارس، نرجع إلى فهم السلف الذين تربوا في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة. نعم. ومن جاء من بعدهم ممن تربوا على أيدي الصحابة من التابعين وأئمة الإسلام.
3: نعم.
4: نعم.
3: أحسن الله إليكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الحجرات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الحجرات.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لك

فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفتح بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان.

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. التشهد.

0: الصالحين.
1: فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
0: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: متفق عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: رواه البخاري.
0: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: رواه البخاري. ما يقول بعد التشهد الأخير وقبل السلام.

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له.
0: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك

وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة

0: مهتدين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. اللهم يا من يغفر الزلات،
2: اللهم يا من يغفر الزلات
1: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك
2: أسألك
1: يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع. قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.

لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد

0: ويستحب لزائر المحتضر أن يذكره بلا إله إلا الله، فإذا قالها سكت عنه، فإذا تكلم بكلام آخر أعاد عليه لا إله إلا الله فذكره، لتكون آخر كلامه من الدنيا، ولا يكثر عليه حتى لا يتضجر المحتضر، وليعلم أن الاحتضار أمر عظيم فليتلطف. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله إذا دنا الرحيل وأزف التحويل وضاق النفس.
1: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
2: أسعدكم الله ووفقكم
1: وأرضاكم ورضي عنكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
3: نستمع وإياكم إلى تلاوة لسورة الحجر، يتلوها على أسمعكم الكريمة القارئ علي صلاح عمر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ علي صلاح عمر سورة الحجر.
1: أذكار المساء.

0: هذه حال الدنيا.
1: ما يحزنك أيها الشيخ؟
0: قلة الزاد وطول السفر وكثرة الذنوب. وصلوا إلى مولاهم وبقينا، وتنعموا بوصاله وشقينا. ذهبت شبيبتنا وضاع زماننا، ودنت منيتنا فمن ينجينا. فتجمعوا أهل القطيعة والجفا، نبكي شهورا قد مضت وسنينا.
1: حنانيك أيها الشيخ الوقور، فإن ربك رحيم غفور. إذا أوجعت تلك الذنوب فداوها برفع يد في الليل، والليل مظلم. ولا تقنطا من رحمة الله، إنما قنوطك منها من ذنوبك أعظم. فرحمته للمحسنين كرامة، ورحمته للمذنبين تكرم.
0: إيه يا بحر، لو علمت عظم ذنوبي لكففت عن لومي وتأنيبي.
1: أيها الشيخ الوقور، إن شئت أرشدتك إلى دواء تلك الذنوب.
0: علي به يا بحر.
1: إنه الإكثار من ذكر علام الغيوب. ألم يبلغك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فإن رمت أن تكون من المقربين من رب العالمين فكن له من الذاكرين. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. وخير الذكر ما ورد عن سيد البشر في الصباح والمساء، وإليك أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: الأذكار، أذكار المساء.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي.

0: فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
1: أثير الروح.
2: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى سورة سبأ بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض

الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض

قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب. صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة سبأ.
2: فواصل حديثية.
1: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده.
4: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي، وحسنه الألباني.

0: آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الفاتحة وما تيسر من سورة آل عمران من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الفاتحة وما تيسر من سورة آل عمران من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
2: الآن
3: عبر تطبيق الهواتف الذكية
1: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة الحج، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: من سورة الحج تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: اللهم يا سامع الدعاء،
2: اللهم يا سامع الدعاء،
1: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك، جل شانك وعظمك.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الإسراء.

0: أوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين. مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما بارك

0: على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: الأذكار.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقدم سكون سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون سكون من إخراج فهد الجزاف.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وهذا هو الجزء الثاني من برنامجكم سكون. وفي هذا الجزء نذكر بعض المشاكل التي ربما يتعرض لها الإنسان في حياته الزوجية، سواء كان زوج أو زوجة، ونذكر يعني أصل المشكلة وآثارها، ثم إذا كان هناك بعض الحلول الواقعية العملية لعل الله ينفع بها القائل والمستمعين. الحياة الزوجية كأي حياة يمر بها السكون والهدوء، وأحياناً تهب عليها عواصف الخلافات والمشاكل. ولو خلا بيت من خلاف لخلا منه بيت النبوة، فبيت النبي عليه الصلاة والسلام حصلت فيه بعض الإشكالات والاختلافات بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه، ولكن هذه حصلت لكي نتعلم منها. ومن يقرأ سورة التحريم يجد أن فيها من الدروس العملية التي ممكن أن نتخذها يعني كقاعدة للانطلاق إلى حل المشاكل أو الخلافات الزوجية. اليوم إخواني أخواتي أتكلم عن جزئية تتعلق بأن هناك مشكلة من دون كلام، وهذه المشكلة حقيقة قد تهدم البيوت أسرع مما يهدمه الخلاف الكلامي بين الزوجين، ألا وهي الصمت. بعض الأزواج سواء كان الزوج أو الزوجة تجده صامت، يعني يدخل البيت سلام عليكم، جلس تليفونه تلفزيونه كذا، تعال تغدى تعال أكل كذا، رقد، يعني كلامه بالمثاقيل، فهو عايش في عالم. الزوجة لما نشوف هذا الحال تنسحب من هذه الحياة، كذلك هي يكون لها عالمها الخاص فيها. تشوفهم اثنينهم عايشين في بيت واحد، لكن ربما يتكلمون مع الناس خارج الإطار الزوجية، خارج الحياة الزوجية، يعني أصدقاء أقارب أرحام كذا، يكلمونهم أكثر مما يكلمون بعضهم اللي جالسين مع بعض. ولذلك

0: هذه المشكلة، هذا الصمت أحيانا يكون جبلة طبيعي، هو الإنسان قليل الكلام وهذا لابد أن يعالج، أو أحيانا يكون الصمت عبارة عن تعبير عن زعل عن غضب، ما يعبرون عنه اليوم بالصمت العقابي. أقول مثل هذه الحالة يا إخواني يا أخواتي يا أبنائي أبناتي، ترى هذا الصمت ممكن يكون تأثيره أكثر من تأثير لو يعني تشاجروا أو كذا. ليش؟ لأن هذا الصمت هو حقيقة عبارة عن بناء جدار فاصل بين الرجل وبين المرأة، سواء كان هذا الصمت من قبل الرجل أو من قبل المرأة. والمصيبة الأعظم إذا كان اثنينهم يجيدون الصمت، يعني بعضهم فعلا تحس أنه فنان في الصمت، لكن خلي يكلم صديقة، خلي تكلم صديقتها، ما شاء الله على ذاك اللسان الجميل الحلو. لا، من حق الرجل على المرأة ومن حق المرأة على الرجل ومن حسن العشرة أن يتكلمون بما يطيب النفوس، بما يعني يتكلمون عن نفسهم، عن علاقاتهم، عن محبتهم لبعضهم. لا يتحول العلاقة إلى طلبات، وبالعكس بعضهم حتى الطلبات ليس بالكلام وإنما برسائل الجوال وغيره. إذن هذا الصمت احذروا منه، هذا الصمت القاتل. ليش؟ لأن هذا قد يفتح باب بل أبواب الشياطين على الرجل وعلى المرأة. ولذلك تشوف بعد فترة ممكن أحد الزوجين يقع في خطأ كبير، ممكن يخرج من هذه الدوامة، دوامة الصمت الموجودة في البيت، وتحول البيت كأنه يعني مجرد فندق للنوم، أما يكون فيه يعني جلوس وحركة وكلام وتعبير عن مشاعر، لا هذا ما موجود. بل حتى إحداهن تقول يعني زوجي نهائيا ما يتكلم، أسأله يجاوبني جواب مقتضب، إي لا نعم كذا. تقول حتى في المعاشرة على الفراش كأنه أخرس ما يتكلم. ولذلك نقول الحل لما نشخص هذه المشكلة، ما استطعنا أن نحله بيننا من خلال كلام يعني وحوارات، لابد أن نلجأ إلى مختصين لحل هذه المشكلة. فالصمت حقيقة من الأمراض القاتلة للحياة الزوجية.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون سكون، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزاف.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة محمد صلى الله عليه وسلم بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم،

وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.

آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقي

والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة

فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء

0: لكم. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة محمد صلى الله عليه وسلم بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورة لقمان بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد لسورة لقمان من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم.

0: صابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الفرقان.
2: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الفرقان.
2: الأذكار دعاء من استصعب عليه أمر.

الأذكار. أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: أثير الروح. أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
2: وجه الأرض
1: بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح،
3: أثير الروح.
0: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ وليد اليعقوب تلاوة عطرة لسورة البلد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ وليد اليعقوب تلاوة عطرة لسورة البلد.
1: سبحان من تكلم بالقرآن صدقا وسمعه منه جبريل حقا وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وحيا. والحمد لله حمدا أبد الآبدين في كل ساعة إلى يوم الدين حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد سبحانه من يسبح له الفلك الدوار والبحر الزخار ما دام الليل والنهار وكل شيء عنده بمقدار مالك الأملاك ومدبر الأفلاك غافر الزلات وقابل التوبات

0: التوبات. الحمد لله العظيم ذي الشأن، الحمد لله المتصف بصفات الكمال، بصفات الكمال المنعوت بنعوت الجمال والجلال، والجلال
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام

0: إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أذكار الصلاة، دعاء استفتاح الصلاة.
3: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

0: الثلج والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على هذا

0: كفه.
1: رواه أبو داود.
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: رواه مسلم.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ذو الملك.

0: الكتاب.
1: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
0: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
1: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
0: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم

0: اغفر لي.
1: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
0: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي،
1: وفي رواية
0: وعظامي وعصبي،

0: والعظمة.
1: رواه أبو داود. ما يقال عند الرفع من الركوع.
0: سمع الله لمن حمده.
1: رواه البخاري.
0: ربنا ولك الحمد.
1: وتارة يقول
0: ربنا لك الحمد،
1: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك.

0: المجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم

0: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
1: لربي الحمد، لربي الحمد.
0: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
1: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى.
0: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك:
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.
1: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
0: متفق عليه.
1: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: رواه مسلم.
1: اللهم لك سجدت،

0: نفسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة، ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلق.

0: ما يقال عند الجلوس بين السجدتين.
1: ربي اغفر لي،
0: رواه ابن ماجه. وفي لفظ
1: ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني،
0: رواه ابن ماجه.
2: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل سورة الفتح ما جاء عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى حدثهم قال: لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، إلى قوله فوزا عظيما، قال: مرجعه من الحديبية، أي أنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم، سمى الله عز وجل صلح الحديبية فتحا. قال: وهم يخالطهم الحزن، يعني نزلت هذه الآية كالمبشرة والمسلية من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد أن ردتهم قريش عن أداء العمرة في ذلك الوقت، فقام هذا الصلح فرجعوا أدبارهم إلى المدينة. قال: وهم يخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية، فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. تخيل، هذه السورة هي أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا جميعا، فكانت كالسلوة لهم مما ألم بهم من الحزن لعدم قضائهم العمر في ذلك العام. ومما جاء في فضلها أيضا أن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح، يعني نزلت في صلح الحديبية وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، أي بعد سنوات لما حقق الله عز وجل له البشرى، قرأ هذه السورة وهو داخل مكة عليه الصلاة والسلام.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة الروم.

0: يحزنون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الروم.
3: دعاء من أصابه شك في الإيمان.

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي سورة الصافات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الصافات.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله،
1: في الدنيا والآخرة،

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة

0: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة هود عليه السلام.
3: اللهم
4: اللهم
3: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك. إلهي إن عفوت فبفضلك وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني وأدم لي ما به سترتني يا ستي.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: تستمعون مستمعين الأكارم إلى ثامن سور القرآن الكريم، سورة الأنفال، بصوت القارئ أسامة الصافي.

كنا في جو امتلأ بروح الجهاد في سبيل الله من خلال هذه السورة المباركة، سورة الأنفال. استمعتم إليها بصوت القارئ أسامة الصافي. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

0: صدق الله العظيم.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: هذا السائل في سؤاله فضيلة الشيخ يسأل يقول عنده عملية جراحية في إصبع الإبهام في اليد.
3: نعم.
2: وعليها لفافة طبية تستمر لمدة 3 أسابيع.
3: نعم.
2: يقول بالنسبة للوضوء أمسح عليها، وللاستحمام أستعمل كيس بلاستيك.
3: نعم.
2: يوضع على اليد، فهل يمتنع عن الجماع في هذه الفترة حتى يشفى؟
3: لا لا لا يشترط أن يمتنع.
2: نعم.
3: فهنا حكم من يمسح على الجبيرة، هذه جبيرة.
2: أي نعم.
3: إصابة، لأن إذا وصل الماء إلى الجرح
2: نعم.
3: يضره ويتسبب ربما في تأخر الشفاء.
2: نعم.
3: فعليه أن يغسل الأعضاء التي يستطيع أن يغسلها.
2: نعم. نعم.
3: إذا عند وضوئه ما يستطيع، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
2: نعم.
3: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه
2: مسيح.
3: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، كما قال عليه الصلاة والسلام. فقلت الأعضاء التي تستطيع تغسل اغسلها.
2: نعم.
3: وفي أعضاء طبعا تنمسح، الرأس والأذنين هي
2: نعم.
3: طبعا مسح، وبقية الأعضاء تغسل.
2: نعم.
3: وهذا الجزء إذا جئت إليه اغسل المكان الضرر في الإبهام.
2: نعم.
3: اغسل كل الأصابع مع الكف، ها، ثم امسح مسحة خفيفة على
2: الإبهام،
3: بالماء على هذا الإبهام، هاي المسح على الجبيرة. ولكن لا تمتنع عن بالنسبة للجنابة، لأن المغتسل من الجنابة لابد له أن يعمم كل البدن.
2: نعم.
3: بالماء.
2: لأجل ذلك أتوقع سأل.
3: إيه نعم.
2: نعم.
3: فأنت اغتسل واغسل البدن كله إلا هذا العضو، امسح عليه، واحتياطا كما قال بعض الفقهاء، احتياطا لو تيممته جيد. نعم.
2: أحسن الله إليك.
3: مع الغسل.
2: نعم.
3: لو تيممت احتياطا.
2: نعم.
3: نعم.
2: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
4: أذكار النوم.
1: أذكار النوم.
5: اللهم باسمك أحيا.

0: وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول:
1: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
0: يقولها 3 مرات. رواه الترمذي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما:
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل

0: الناس،
1: ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه.

0: رواه مسلم. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ماذا خلفه عليه، ثم يقول:
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: متفق عليه. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن

0: فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
1: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب

0: النووي
1: رواه مسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي والنسائي. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. رواه

0: الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا تقلب ليلا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل

رواه النسائي وصححه الألباني. دعاء القلق والفزع في النوم ومن بلي بالوحشة وغير ذلك.

رواه الترمذي. ماذا يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، أما إذا رأى ما يكره في منامه فيفعل ما يأتي، ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم.

الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر، سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت، سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله، سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنعام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.

0: هنا
1: هنا
0: هنا
1: هنا هنا هنا هنا
0: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
1: والبرامج المفيدة
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة. هنا أثير الروح.

0: نبي كريم سميت سورة باسمه، وقد روت العديد من الأحداث العظيمة. سورة يونس عليه السلام، نستمع إليها بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي تلاوة مباركة لسورة يونس.

اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الزمر.
1: اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء.

0: الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم لتسقي به العباد وتجعله للحاضر والباد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ

0: بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة غافر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة غافر.
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
1: الروح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد لسورتي الفاتحة والبقرة من تسجيلات عام 1439 من الهجرة.

اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر. فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: المصحف المجود. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته، فلم تستطيع أن تحمله فنزل عنها، وفيما يلي نستمع إليها للقارئ الشيخ محمد صديق المشاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.